شوف اللي كذا ما تيجي ما تجلس هذي كذا ما تجلس الصبح شوف لك السماء النور الشمالية كنا بنقول رأسي نسمع شو الموريتانيا ويجي العام بشر جايزين رغدي عكير واحد

شوف اللي كذا ما كذا ما تسد كذا ما تسد الصوت شوف بس ما نقول شو ما فيها كنا بنقول رأسي نسمع شو الموريتانيا ويجي العام بشر جايزين رغدي عكوا واحد

شفتك السيمانه الماضيه في الكره الاوروبيه، ماشي مسيو موريتانيا، ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كذا ما تيجي ما تجلس هذي تيجي ما تجلس الصبح شوف بس ما في موج ما في كنا بنقول رشين اسمه شو موريتانيا ويجي معهم بس اللي جايزين رغدي عكير واحد

ديال كرهبه ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف نفسي مهم وشي ما غير كان اقول له شي ناس من الشيء الموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد